أيانتو نميرا فا سينكورا شني فينتي منوتوش نركن تو إماراتي لا يوم تابونيا تلفوني فان شافانو نولو ميهانا نسولي هنا موتشيني فان شايا

0: يا ساعة تبغاني
1: هي للوقاية هذه
0: خالي بخاني سينا
1: أولية ثانية تنزل الجماعة
0: اللبلوي
1: لو فما واتمون أنت كيلوة بس
0: واتبو بكاها يابا اسمعني لما ليلة
1: ma lo so che si è tutto ma come can tu dire no
0: ayo
1: na mi pure lo e na na casa na sana
0: si po ne un ken le va
1: si po ne ken ken le va che ne pela casa vi sha ko ki mu ki ka volan ti yo le ka no fa ne ne
0: o vi sho
1: volan ti yo le dire guantilla ayo ay penne ki vahi ke la yuwa kala vakiru yo nira ye ko hera munin la tinyuwa
0: ayo asante ya lo kaisha kurla wo
1: ni ko chop ko te pe shukure la wo
0: ina